كبر أبرا بوكن كغان كبر أبرا بوكن أهل كتر أهل كتر يص كوا غساني ذال شاورا بام كمر أمر أبو سلام هند تبه

قوم شتي قبيخ تا كمي شين قبيخ قا يسمي عمر ين يقشون كيسانا بيخ ين ينخو تيوا قوم

شوكي كقتيخ إرمان قتيخو قد تستيمونيو روح إيه وجلال كيسا برا ألغا نوبيخ أي ديوز شا تستيمون أمبر يا ري تستيمون يا شاش أشيان بوينو كيك أريري وجلال بريني بيخ Lo que clon, lo que catón, lo que roj clon, ni catzijo. Majo un chiste tan, majo un cosa tan, ni virgin. Huach alá, ni jabirta, hacha hombre, ni señor, char cocho san, juntas lugar, cha. Pero quizá, ni juntitzij, ni jabirka, será kitzij o manak. Rata tik omnek chupan.